0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: هي ما بي فاكسين دلوز جهوم هي ما بي جهوم فرصة أنواديها حاتين إنساتيا كودة كودة أدي بالي جهونو كموغاويس بالي غا بودورومو ركا تير كودة
2: هي ما بيهن ركا تير وما تيوه فاكسين غتيريغا
3: ميسلس فاكسين
2: MR ميسلس روبيلا فاكسين
3: MMR ميسلس مامس روبيلا فاكسين هيمنة
2: هي ما بيهن ركا تير وما ميسلس فاكسين غ دلوز فوريهم كوريفا واقع ياكين كورافا
1: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರಬ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
0: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಂಗೆ ಮುನಿಫು ಫಿಲ್ವ ದಿನಮುಗ ಅಬದುಸ್
4: ಮೀ ಅಹಮದ್ ಆಮಿರ್

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

salatul jumu'ah. Meng Allah wani mu'minun nang hukuru namada diumang amur kurawafa. Adi hukuru namada gwaluma eku wiha awahaka enamada dang angawafawe. Ekalange wahi kurawafawe. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين جمعة سورة نووانا آية إغاروانا آية مانيكي اي إيمان وجه ميستكوني هكور دواه هكور نمادا غوالا هندو فهي الله هندوما كورما ebahi khutuba adwe huma namada tiya bami hun hinga gannashe adi viyafari kurun hutta daashe adi tiya bami hun danna kamuga wanama ego tiya bami hun nan hiyo kambode fahe namadu kon awadi wejje hindu fahe tiya bami hun bimuga feturi gannashe ebahi hayatuge maadanan nukunnashe adi tiya bami hun allahuge fadla wantakamun devvuman edeshe adi tiya bami hun gina ginaan Allahu handuma kurashe ei tiya bami hun dinnawa nasibu libu mattake eurenna viyafariye nuwata kuliware fenijjenama kalege faanu kolan hunneuma dukolla euren ekantaka dimaya duede kalege faanu vidaluwaashe kuliwara viyafariye vure Allahu ge hadratu gawa daruma hiukambode adi Allahi rizqu devwa emme heyo raskalange

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حال كينتا
0: دونت حال رانغر فاتون كوكو بالي بي ولا كان جيتا
1: دونتا كوم مدوغ سالو بالا بيرنو ما هي تريكا فور قدام ميداني دونت كامبوت نو فاتون كوكو كان نو انا كوكو كان ولا تي دكتور دكا مستا ديوانتا اهم مي ميكا مسار مبارا فرواتي كما كي ابكورا
2: Me, Fahlil.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.